0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim، وكذلك كبواه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا أمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدن وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan dengan tajuknya Gaya Elit Poket Sakit. Gaya boleh sederhana, poket boleh biasa-biasa, tetapi hati biarlah kaya dengan iman, syukur dan juga ketenangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita rezeki yang halal, cukup dan juga berkat, serta menjadikan segala harta yang kita miliki sebagai bekalan menuju kehidupan akhirat insya-Allah. Saudara, kami akan ke udara lagi menerusi langsung solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Jadi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Johakim serta rakan dari unit siaran luar RTM Encik Rizalman dan juga Encik Iqbal Rizal kembali ke Konti Nasional FM bersama Aida. Assalamualaikum. Silakan.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

0: بجعله دكا.
1: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا
0: دكا.
1: أولى
0: ملي
1: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا.
0: وكان وعد ربي حقا.
1: وكان وعد ربي حقا.
0: ترس.
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
0: Puan Halimah tu kena ulang semula, betulkan huruf ha. Wa'aradna jahannam.
1: Wa'arad. Wa'arad. Wa'arad.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.